0: sure he's looking for Derek.
1: Hey, and. Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in the front, like above, atop of my home in Gaza City. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: What are you
1: doing? We stopped our
2: feelings.
1: ولا يعني بكره احلام في امل ايش بده يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي
3: بابا
4: واو
1: شايف منط الحراره زياده في جسمه ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب
5: فوت
1: حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوه حطيت السيروم
6: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
7: نشوف بنلاقي اعطيك كل هناك
1: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
7: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكتي مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
6: انت لقيت انت المكان اللي انتم فيه تجمع بتلاهي ولا كلهم مشاهد
7: لا الاغلب بتلاهي
1: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه؟
7: ايش؟
1: بعدين هناك بتطلع وانت حطه
7: انت ضحكت انها ما تلاقيش
1: يا الله عديم الفائدة بس ايش بدنا نعمل؟ شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
8: خلص طاقية يا زلمة
1: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
7: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
8: عشان الكاميرا
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب؟
4: هيك بديش
1: تكرهيه؟ ليش طيب؟
7: بتخافي؟
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبة لإلها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش؟ بدنا نخبيه ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي شيء يدل إن أنا صحفي فهمتي؟ مش عارف إظهر
6: نركب يا بابا وين حبتك قليلة
1: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: امبارح واحد
0: علي الضبط. لا بعدين لسه فريش يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
7: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول له زلمة شو مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود. بالعالم طيب ماشي ايش عمل ايش اقول له ايش سوى طيب بعد حياتي؟
0: لا
7: حول. المرة قاعدة تدعي، المرة حبيبتي ايش بدي أحجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما. يا عم مش رايح أموت.
0: يا حارة. مشكلة أنت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا. يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين، احنا مالناش دخل. على الفاضي. على الفاضي خلص.
2: سرايا سرايا سرايا
0: سرايا غزة سرايا.
3: أولاً قبل كل شيء ارضى عنا كما رضي الله.
0: لا هذول ما مش مناطيد، هذول مساعدات الأمريكية.
5: المناطيد يعني؟
0: لا الأمريكية النقطة اللي تسريم اللي فيها توزيع. أيوة
7: المساعدات اللي بتنزل الأحسن من المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو.
0: صح.
7: صحيح. برضه كثير دمار لأنه مصورين أجانب بصور بمع تقريبا من فوق.
0: مع إنه منع الجيش الإسرائيلي. يعني
7: منع بس أنا بعتقد إنه تجاوز صار.
0: بحس إن إحنا من كتر إنه سنتين تحت الإبادة أنا بحس تتعبنا. حالي كصحفية يعني بطلت تعرف أحدد هذه القصة
7: قوية ولا لا.
0: قوية ولا لا، بدها تتغطى ولا بدها تتغطى. يعني في قصص كثير إحنا هي كارثية. لكن احنا بطلنا شايفينها كارثية لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس ان احنا بدنا عين جديدة معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعية، لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء. والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
7: شو
0: يعني من احد المعالم
7: ما يسر الله يخليك
0: المرتبة.
7: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: ايش مسوي؟ انا صحفية من الجزيرة انجلش وزميل عبد الحكيم.
9: اهلا بك.
0: عندك اولاد وعائلة؟
9: ثلاث اولاد وبنات اثنتين، واحد متجوز وولد متجوز في الحرب. صابوا الجو.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
9: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا، بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت الجبال علينا، جوز الصابب وابن الصابب وابن ايده راحت. يعني الحمد لله.
0: مين طخوا؟
9: اليهود. لا انا وينك اليهود طخوا.
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم؟
9: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا اشرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل قاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتري لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من وين؟ من ايش صوبت؟
10: انا عارفه زكيه.

0: بعدين حامل والله يعينك.
1: الله يعينك. متى شهرك؟
0: شهري
1: 11. سلام. الله يعينك. خايفة؟
0: يلا كريمة هي كمان.
1: ان شاء الله ربنا يعمك بالسلامة ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
2: لا بنت.
3: سمع اسم المختار.
1: ايش ايش اسمه؟
3: أمون.
1: حتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد. مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنت مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
0: دور مين انت؟
1: حميد.
0: حميد؟
1: حبيبتي الله يسعدك. تكتنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟
4: ان شاء الله لا. حياتنا في ناصر.
1: يعني بالنسبة لك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
4: أكثر أمان بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
1: رحت عن الحلبات اللي هو.
4: طريق الحلبات.
1: كيف كان طريق الحلبات؟
4: دبابات هي طيران بفوقينا يهود هي طبعاً.
1: رفعتوا إيديك و.
4: رفعنا إيدينا بالهواية طبعاً. كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا. بنت عمي صغيرة كانت مهدي لأهلها ضاعت منا. بدنا ساعة وبنت تعيط بدها ترضع بدها تأكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي بس كان نفسي أشوف أمي وخلاص. كنت دايماً قلت معي أعيط أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم أمهم عماتهم ستاتهم أبو أبهاتهم يرمنا عليهم يجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا كانت إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرى إنه
1: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم.
4: أهلي مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردها يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل انه البحر قديش تالف
5: الا انه لسه خلص
1: انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد يعني
6: بدهم يطلع انا مش طالع
7: اخوك اللي هو
6: مع السلامه انا مش طالعه والله انا مش مستعده اركب سياره تاني واشيل اغراض تاني وانصب خيمه تاني واقعد في مكان تاني
1: بس مستعده
5: طلع هان
8: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون فيهم اشياء يعني العزيز فيها ذل
0: ان شاء الله احنا صدقي حنطلع زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
5: يا له مشفوق الجو
1: تشتري ماي هات اجيب ماي مش قادره

0: حبيبي شاطر.
1: تمام.
2: يا ماما اصبر. حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما. يلا اعمل لك سندويشه. انا اعمل لك سندويشه. هذه هذه احط هذه. اه هذه احط.
1: هات.
2: هاي.
3: Yes, it works.
2: Yeah, hi, and ask, huh?
4: وين
2: ننزل نشوفهم قديش بدهم خبز؟ لا تقول بالجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
4: لا
2: اكيد خبزنا حيطلع احسن
5: ان شاء الله.
2: عندك شوف. صحة وعافية. هات اوريك. هات اوريك. مالك يا ماما؟ ماله؟

0: Suman! شو اليوم الجمعة؟
1: خبزة؟
0: جوعان جوعان، خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبزة. عادي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا، هنا عدنا خلصنا. خلصنا. إنه جحيم. مش لازم موت. يا بنياس
2: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: طلع شوف فشي بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين هذا وين هذا. ماشي 30 من البلكونة. طيب ماشي يلا ما هيني جاي.
2: ماشي
0: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: While you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. ف بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكية الأكل. بس هو حد يعني تساؤلات.

0: بتخلصش يعني، انه عن جد هذا اللي عايشينه، وعن جد هو هذا اللي بصير صح. يعني احنا صاحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير يعني. يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه المي.
1: من ياس هذا الفرشة لأخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفة
0: واحدة. ايه هلا دار سيدك بس يجوا راح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
3: السلام.
0: اهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ اخبارك؟ امورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفة امبارح يوم.
0: كيف صح قصف امبارح؟
4: الناس بتنحرق امبارح.
0: كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي، وقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
2: هم كمان.
0: الخيمة اللي هناك. والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجروا؟ هذا هنا قبالكم وهم يطلعوا. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
5: صاروا ينادوا إسعاف، ينادوا إسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنة.
5: نرد على الاخوان.
0: صح مفزوع يا حرام.
4: انا بعرف متاكد الصوت كل واحده مسكت احرامها.
0: شو ردوا؟
4: على الصالون شفنا الخيمه، شفنا ضوء برتقال وسلم. كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاند على ابوه لامه على الباب.
0: يا الله.
2: طلعي
4: بس يا اختي ضعفي كمان
0: شوي. من المجاعة. والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا تكبر ولا اشي.
0: والله انه مجاعة مالك.
6: In an isolated corner of Cambodia, a major tourism project hides a dark secret. From drug-fueled karaoke parties to scam factories, a notorious crime city.
7: There's no such business anywhere else in the world. Even if you sell drugs, you won't make money as quickly.
6: 101 East goes undercover into the empire of an alleged kingpin.
7: I grease palms across the board, all sorts of departments and directors. I pay them all.
6: How to build a criminal empire on Al Jazeera.
8: The receding waters are slowly revealing the magnitude

0: عمالي طيران وعمالي رياضة يعني.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية،
0: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
0: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكة
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
0: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. مش قادرة تشبك، قاعدة ضايلة انط من الشباك.
0: مسؤولية.
1: أنا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
0: خلص
1: الامور بتخوف يعني، مش سهلة.
0: ان شاء الله.
1: ما عارفة. يعني اول ما تخرجت من الجامعه فتره من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 انا بتذكر كويس، كنت يعني اشتغل مع اجانب فيكسر مترجم. انا بديت مع الجزيره في شهر 3 2018،
0: ايام مسيره العوده.
1: ايام مسيره العوده صحيح، كانت بالقطعه يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
0: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني. ورطه والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي برضه كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما

0: كتبت كمان على الرج على الشمال، كان هذا المقال مؤثر.
1: صحيح.
0: هذا والله.
1: وين؟ هلا. وين خاله؟
0: هلا والله. اخبارك؟
2: هاي. سلمى. لا؟
0: والله لسه هينا.
1: يس. سلمى خاله.
0: إيه؟
1: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجايب له؟
2: والله جايب له
0: شيء.
1: ايوه هيك هيك بتفهم.
0: مخدرات؟
2: مخدرات. كم بس؟
1: بدون سم.
0: توما توما.
1: هاي توما ولك كثير هذه من وين؟ بتضل بكره ما خش اشتريناه، الجرام بشكل اشتريناه.
0: والله
2: من شكل انا شريته
0: حطينا حطينا سن توما على هالقد طنجره.
1: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
1: 50؟
0: وش هاد؟
1: قديش وزنهم؟
2: هدول نص كيلو.
0: ممتاز هذا، هاي كنوز.
1: يعني هدول هدول إلنا هدول؟
2: لا، هاي لا، لمايس.
1: بس هذا أكبر.
2: لا يا عمي هذه شو اسمه؟
1: باكيتين؟
2: هذه زي هذه زي هذا باكيتين هدول.
3: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق لسنة.
1: امبارح منطقة أهلي، الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
3: كانوا طخ مبقر في عندي شارع عند لبة تبع المجمدات. بقول في الحيطان
1: يعني حرفيا يعني بتخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري.
3: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
1: وشوف
3: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوح. انا عارف
0: حالات هاي
4: حاد يسافر
0: ولا عمره 5 سنين تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور؟
5: هذا قبل الحرب.
0: سوء التغذية.
5: هو هون أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
0: هو كان من أول 10 كيلو.
5: 10.
0: ما بتكلمش معي.
5: بيفهم. في إشي بيفهم.
0: بيتحرك بيمشي.
5: لا
0: بمشيش.
5: من الأول
0: ولا
5: مش قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة إنه قالوا له الدكاترة خلص أدعي له. قولي خلص أدعي له، فيش في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
0: يا حبيبي
6: أنا 4 شهور في الدير. بنتي نزلت حالتها زي اول مره، وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل يعني بس.
0: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال ال4 شهور هذول او ال5 شهور؟
6: نزحنا من فنونس لهنا، انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
0: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر. ولا هو ولا اي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيعطوها؟
6: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشيكو شعر وغزة حليب.
0: مناسب لإلها ولا كيف؟
6: بجرب معها.
0: بنوتة أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله.
6: مش تبيها
0: هذا والله متأثر
1: كثير. فهمان الورق وخلص
0: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
1: خلص تمام.
0: قصة الدبدوب. ايش قصة الدبدوب؟
7: كيف والله الدبدوب؟
0: مين اللي حاطه؟
7: انا حطيته، حاطه قدام حولته ورا.
0: وين رايحين؟
7: ايه؟
0: وين رايحين؟
7: على الجنوب.
0: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
7: من النفق ورا.
8: تعال. وش تسوي؟ وش يعني؟ انا خايفين على حالنا.
0: هذا اليوم المنشور. اليوم رموه انه
8: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع المنشور والله ما حنا نطلع واحد
0: من إن طب انتوا نزحتوا قبل هيك
8: هذا هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو قلتش لنضل هيك يعني
0: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول
3: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
0: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
8: ليك يعني ليك تشيك
0: وصل فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا هاي التانك سجاد
8: لسه حنرجع هاي دوت
0: البطاقه حترجعوا نقلت كل حاجه
8: خلصت هذا ولا اخذناه
0: اه بس عشان بس ما يسكرش الطريق
7: طلع هاي طلع هاي طلع
0: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
9: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقة
0: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
9: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
0: هذه وسطى
9: معقول نحن ولا لا بس كله كلام فاضي لا منطقة امنة ولا منطقة مشان كل نفس
0: الشيء بالضبط بس هي كيف المشكلة وين انك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش
9: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامه
0: يعني في حاجز يعني هذه الحالة حترعب الناس
9: السلام عليكم
0: كيف حالك يا حاج اخبارك الله يسعدك سلامتك يا رب عادي الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الام الصحفيه ما انت فكر فيها انا في هذه اللحظه
9: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفيه
0: بصير بضل اصلا يعني
9: مش تململتي لما جاوبت على السؤال
0: عشان هو اللي يعني عشان احنا كنا صحفيين هو كتير كتير اشي صعب وما اعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي احنا شايفينه طبعا. ابدا ابدا ابدا يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي عن جد احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير انه انت كمان تطلع لقيمتك كصحفي انا اشوف فايدة اطلع برا وبتحس انك كمان عندك مسؤولية انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا بس بلحظات كتير انا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير
9: بس لما يجي وقت الإجابة بتحس
0: انه تحس حالك لا صح بديش تكمل بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي حياه اطفالي ذات ست ما فكرش في شيء بعد هيك الله يهون هون هون هون هون
1: هون هون هون هون
8: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
10: هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون هون
11: بقدر اقعد هنا
10: لا لا لا
8: هيني حسن
10: بنياس بنياس
8: وقف
10: النص
8: هيني الغله
11: ما تبخل يا شيخ
8: بدي احمل ركاب يا صاحبي
11: هات يا
8: اخي يا عم خده بحط خشب كيف بدي احمل مكانه
11: طب انا ولا اطلع بسرعه
12: بينك الله ورجع لورا
13: كلمنا لحظ شيخ اشبيل
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
1: والله يعني بابا هذا من وين لايون؟
0: يلحقوني.
1: It's a cat.
0: Yes. What's that?
1: Meow.
12: هو مين بتعلم؟ بتعلم

0: ابوك اطبع منك ما شاء الله.
1: دور
2: الزحمه رسام الحور لدوار الحور مسكره وهيك للكزيات وبعد الكزيات.
3: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابونسي.
4: اسمع لي
3: لا
4: بروح 100%
2: بس هاي قبل كم مراحل مش كرهانين احنا.
4: يلا يا عم روح دقة شايف معلم دقة
5: حلونا يا باص طال واحد طاب عينك الله
6: استنى
7: استنى يا
4: استنى قدم ولا واقف خلاص
6: روح
7: يا رجل مالك
6: روح يلا روح الله
4: والله لازم يبطل بكام خذ منين على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء اقوى
6: اسمع 150 خلاص
7: 200 منين خلاص
4: مش معايا اللي في بنزين 22 مصفط
6: بدك تمر بزوايد
4: وين الزوايد ابو صوت عند النات عند المصوتة عند المصفط عند المصوتة
6: اللي فوق شرقة
4: عند الاقصى
6: لا قبل
4: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدل لك انا بدل لك يلا يا ابو ابراهيم يلا على 200
7: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية تسلمي تسلمي تسلمي والله خد شرب قياس شرب قياس درجها للناس بس
8: والله مبنشر العقل
7: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا صور صور
6: صور يا زلمه
4: بالمرايه تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه
7: الوضع بصراحة لا نحسد عليه.

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من

من نيس سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: Describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها تخيل حالك طالعه من عند مزاج
0: اول رشفه قهوه بعد الحرب ايش
3: مش خلصنا
0: ما خلصناش مش عارف ايش احكي لك والله خفت عن جد توترت المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعدة و
3: مستنوا
0: كله مستنى اشوف قلنا هنا اكيد
3: طلع هنا وفي ناس نازحين اصلا في المنطقة هذه
0: حاولت ترجعي حاولت تمشي بالشارع ولا
4: في ناس مشوا قابلنا واستشهدوا ضربوا علينا على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
0: ان شاء الله
4: يعني. الحمد لله يعني احنا حمدين الله الصلاة والضراء بس احنا بنتفائل يعني انه ايه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
0: يا رب يا رب مضيعين يعني
3: شوف هذيك الست اللي قاعده
0: فوق هذيك على ضليتوا هون بالشارع
5: على البحر.
0: يعني انت بالشارع لك قديش
5: زمان.
0: اسبوع 10 ايام
5: قعدت على البحر غرقنا قبل شوي طلعت جيت ثاني
0: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها بدك تروحي
5: ان شاء الله بكون موجود
0: موجود
5: ان شاء الله
0: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني بتستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than... غارة أنا طالما إن الأمور متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدار وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
3: منطقة حرب
0: إيه منطقة حرب هون فأنا
3: كتير.
0: بدي أبعث للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي

0: تبقى ماشي رايح على السوق انت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الان.
1: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
0: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل اراضي ولا ضل بيوت البنيه التحتيه قلبوها ما ضلش حاجه ايش حياه ما بقول لك فيش معدمه الحياه كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابه انه ميتين والحار بيوم وليله حتى بتحسها حترجع لانه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه عن جد صعب صعب كثير ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع

0: بعد جامعة أبو هين 20 متر. يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم. قالوا ثلاثة. قال لي بعد الجامعة ب 50 متر. أبو هين. جامع أبو هين.
1: أبو هين صعب يبقى بعد أبو هين صعب. أنا بقول لك أبو هين صعب. أي رضوان هان. إذا تطلع أبو هين تطلع منصورة وتنزل نزول. أما أبو هين صعب.
2: اطلع اسأل شغل سيارة

0: هذول مركز الرمال مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة بالحضنة فتحي بالحضنة بالحضنة بالحضنة فتحي.
1: كيف
0: حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزل؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: شخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
3: سلامات.
0: الله أكبر. عاد العيزة أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير. هيو. ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير. انا عطام. سلام. وين ابو المنذر؟ والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
1: قول ليش سلامتك.
0: الف سلام عليك.
1: قول ليش سلامتك.
0: طب سنيتها توفيق.
1: قول ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
1: اه دبع دبع.
0: الف سلام عليك. الف سلام عليك.
4: فيها قصه صارت بدي نستشيرك فيها.
0: قول يابا عليه الصلاه والسلام.
4: هذول الناس انقصف بيتهم عند حزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ
4: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اه اللي عند المحطه
4: في وجه البحر بكل القذايف بتجي فيها.
0: اللي عند المحطه؟
4: اه وين طار احمد؟ البحر يا زلمه.
0: اه الخشم. اه
4: ليت بقول لك الشاب اخته موجوده باثنين سامع صوتها باثنين يعني ما قدرش يقول لها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد الطواقم يمكن يتصاوروا
0: خطر. اه خطر
4: نطلع موكب معهم في اسعاف في الجيب.
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع. آه
2: يلا توقع يلا. اه موكب توقع موكب يلا
0: يلا يلا
4: يلا جهز حالك.
0: ها آه فندي
5: شباب حيطوا حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا.
5: آه. اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب للطواقم
0: اسحب مباشره. تقلقش تقلقش

0: سطين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
3: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
3: ورا الجامع
1: طب وصلوا كنت غدنا
3: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
3: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
3: هذا الكلام قبل ساعة
2: وصلنا الشط والله وصلنا الشط وصلنا الشط
4: وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم بيجي في الدكتور اللي امام رب
2: الله يعطيكم العافيه هذا عملنا
4: عليه احنا خشينا دخلنا بربه
2: في روح طيبه لو بدنا نموت بدنا نطلعها لكن ما دامها شهيده خشينا لها 5 انفار وما
1: احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي ولي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الاولاد يعني
5: جاي شارع الابراج محمد
1: ابو عماد تعال على الشارع هو شوف تعال شوفه
5: سلام
1: يلا ماشي
5: جيد يا 4 اطفال توجه من الشارع ابراج برشلونه
1: وين يا ابا
5: قبل الاسعافات الشارع اليمين
1: امون ايوش كيف حالك؟ وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
6: الحمد لله.
1: أهلا يابا. أهلا يابا. أهلا يابا.
6: حاضر. يابا هاتشيك.
1: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟ الله
6: يرضى
1: عليك. الله يرضى عليك. وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني حتى بوسها الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما الله كيف حالك؟
7: خذ هذا كيف
1: صحتك؟ السلام عليكم
7: بالك على حالك
1: الله يرضى عليك خذ علي هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي

0: وين محمد؟ محمد بديل هيا خذ محمد يابا. وزي مع اخوتك اه وزي على البالي. يلا بابا باي. السلام عليكم. السلام عليكم. روح يا محمد. يلا يابا. الحمد لله كل حال.
1: ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا أدلك باكيت والله أدلك تور باكيت تور ما كان الباكيت اللي فوق هذا أطلع أطلق باثنين يا سلام لا بدي أغسل يدي وسخين
1: أنت ألف سيف كم عارفين؟
0: تفضل
1: أما الغول الآخر جارع في عسكر الشافي الزمان الآخر والمجيب لحظير الهاتف الجنان بزيلة ويدار مدير عندنا في زلاج المزيد خطر فليس عام من ضربات أنا أود لنقطة صفر جيد جيد لسعاد الأخر
2: هيدرمه في المسار قدر بقى
0: اطلع في اسعاف احنا طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شي ظايم تجيش علينا في صبط شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا استحلي افتح
4: افتح ابدا بغنيمه
3: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
5: ايش علي علي اطلع
3: بالسياره اطلع
5: اطلع
3: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
5: علي اطلع بالسياره
3: اطلع انت بخير يا عمي عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلص افردها افردها على على الطبلوب تلفها على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد افرد افرد افرد ما تخافش انت بخير مجزره

0: مي بالراحة بالراحة
1: براحة عشان متعلق معكم ورا مؤمن مصر. براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله ايش اللي سويت معك؟ انا زعلت
1: لا لا لا لا في اطلع على الشفا على الشفا على الشفا

0: ما تخافش هاي شيل شيل خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه
1: انسى انسى انسى انسى انسى انسى
0: بالراحة هذه ايده من هنا
2: يعني ماشي ماشي ماشي
0: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه هذه هاي هاي هذه كتنزل دم كتير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
3: طيب هاشم اثنين منادي هلال اثنين حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف صعب.
0: اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: يا اخي الله يرضى عليك امشي يلا يا عم يلا يا
5: شباب هذا بطل مفتوح من الاصابه يعني سوري ترونيه
3: نروح معه
4: مؤمن مؤمن
6: اطلع اضرم بالدغمه اضرم بالدغمه
0: وين في صار في قصف ثاني؟
4: عرفها وين؟

0: push it.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا
3: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
4: يا رب يا رب يا امسك هاي خشبة يا جماعة خذ هاي الخشبة ادرس فيها امسك هاي الخشبة اقرص فيها يا معلم هاي الخشبة اقرص فيها
5: عندك نهارة مطرح حال مطرح ايوه في الخشبة هذا اقرص وتطلع الحال
3: يلا
5: واحد يلا بسم الله يلا جيب لك رجل وفي كمان مره غاد عاش ولكن مره عاش
3: غادي بقى رجل
1: حطوا يا شباب خلاص مكشوف غطي غطيها معها
6: حطوا ايديها ابو اشرف ولادك الخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنا طلعت مصطفى
7: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش الاولاد هذول المظلومين بس رجعين هات كيف بطلعه ولا حاجه ان شاء الله
6: طلعت ابنك في
7: المصطفى خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
1: يلا مؤمن يلا
8: يا شباب
1: يلا خلص
9: طب ايش
1: الصبغه ولا ايش هذا
9: مش عارف انا مش هدي لا بسيطه
10: في غيرها في صغيره اصغر
11: حتى في موجود في المره هنا معلقه بس بدنا
9: نشوف لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
12: هيدي فعلا اللي جاي وهيدي فعلا
9: اللي
12: طب
9: لقيتها هذا المعلقه بتستنشق مصابين عارف مصابين لقيتها انا
6: طب احنا
9: بوجي شو
13: هات الحال
12: معك
13: اسمع حال معك
12: هذا
13: انا معي
12: حالات هذا شو حاله هات
13: معه يا اخي
12: هذا
13: القاض
9: محمد
13: هذا
9: ايش وضعه هذا
13: مش عارف
9: ايش ماله يلا بسرعه يا شباب
1: يلا يلا
9: ايش وسع معايا ايش وسع معايا سيبوني على الشفا معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبقني على الشفا انت
13: طيبين
14: عاش يا زلمه
15: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
9: بقول لك ما تطلعش
14: بقول لك بالاسعاف
13: طب
14: دخل
13: والله وين تروح بنته
15: ايش وين صح يا ابو معاه
13: دبرك
9: وين تطلع معايا
15: يا عم
9: شرف وجه بنته وجه يا مؤمن يا ابن الروحك مشور الله
13: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
6: هيا عصام يلا عصام

0: Future generations are set to inherit a planet in crisis, and the warning signs are clear, including in parts of the Middle East.
1: I've come to an Islamic country which is one of the driest on the planet. This is Jordan. It's an already arid terrain, but add climate change, regional politics, and a growing population, and, well, as you can see from this dam behind me, which should have water in it at this time of year, the water system is completely out of balance.
0: I'm in the Azraq Basin, to the east of the country, meeting farmer Osama Azyud. Once a lush oasis, groundwater reserves here are now severely depleted, over-extracted by farms, local communities, and even cities far away. And then there's climate breakdown, which Osama monitors at this weather station on his land.
2: سجلت محطة الأرصاد الجوية الموجودة عندنا بجوارنا هون أعلى درجة 53 درجة مئوية ل 14 يوم متتالية أصبح يعني لا يطاق وضغط كبير على المواطنين وعلى أسباب رزقهم الميزان درجات الحرارة انعكس رأسا على عقب أصبحت الأرقام مرتفعة جدا جدا وأصبحت الأرقام في الشتاء منخفضة جدا جدا أمطار وتغيرات مناخية شديدة أصبح الإنسان حياته مهددة ما لم يجد حلول لهذه القضية.
0: But these solutions are out of reach for many farmers.
2: استطعت أنا لخبرتي العلمية والفنية إني أتغلب على جزء كبير من هذه التغيرات لكن التغيرات هاي مكلفة بعض المزارعين الآخرين